0: نويت مش تمنو يبدغن ودينو سيت واحد من يتنعم
1: جنده ده نومي قوات كو شعب جغن سيكو آهو بيغم داندن نواهو نر بديدت